ناقص فاني أيزول إكنو بلي مادان باتا بات بنيد ميري ألو ميديا مي باتا سولي جوتون شاك ماجي دور تالي مانس بوغو دانغرو دي باتي زانغور مي ميرينا إتش تيرو تاريك جون ماد دي أزار سابيت سوني بارو بلي مادان شاك ماجي دور تالي مانس سوني بادا سيكو نوري بكو نوري باترو ترو إتش بلي دول دول غان سوني باتي زبون سون ألاكي ريتا شاك مار نتري نايان موني سومبولال أرو دول بيتشاك ماجي يجيت Begatuna kesun vette zivonga noi muni chak maa gege gese gitto olode o nagori hudu tui gitto ike sunibong.